0: استرز في ثو ذري سيس فرني نتسيح يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني في غصوط ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent, un monde qui s'achève.